سيدنا بويا وهني غاليليا ولاز بويا وهنشا غيتا اوبراند تانسو سو आवाज تاني سنگيت بد كورون تريسكا فرنانديش هنجا سانغتان غايله هي گيت جون اگيار هنچه पावसांत पिसुया.